0: pula kita doakan para jemaah haji yang sedang melaksanakan ibadah hajinya. Semoga mereka diberikan kesehatan, keafiatan, kemudahan, kelancaran dalam menjalankan ibadahnya. Dan semoga mereka semua mendapatkan predikat haji yang mabrur. Seluruh amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pulang ke kampung halaman dalam keadaan selamat serta sehat afiat. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Serta sehat afiat. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Inna ahsanal kalam, kalamul malikil allam. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yagul.
0: قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
2: اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله يا عباد الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدران واتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى خليفته من بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار أهل خلافة أمة بالتحقيق إمام البركة خليفة رسول الله أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى الناصح لله في السر والإعلان من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانتي نبيك بنص السنة وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى الحمزة والعباس وسائر أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس وعلى أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان وعلى سائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عافنا والتفنا واحفظنا وانصرنا وارحمنا وانظرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين
3: اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأهلك الكفرة والمبتدعة والظالمين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وهي الله، tangan para pendosa pada saat ini menadahkan kepadamu. Sungguh kami malu sebenarnya untuk meminta dan menadahkan tangan kepada engkau. Namun ya Allah, kepada siapa lagi kami memohon? Kepada siapa lagi kami meminta? Kami yang pendosa, kepada siapa lagi kami menyandarkan semuanya, wahai Allah? Kalau hanya ada orang-orang yang meminta kepadamu, hanya orang-orang yang baik, lantas siapa yang harus kami minta? Kepada siapa harus kami memohon? Kami yang penuh dengan dosa, kami yang berlumur dengan segala kesalahan dan kekhilafan, ya Allah. Di hari yang mulia ini, di bawah langit yang sangat cerah ini, wahai Allah, tangan pendosa ini meminta kepada engkau. Tidaklah engkau turunkan tangan ini melainkan kau ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa yang terdahulu, dosa yang akan datang, dosa yang nampak, dosa yang tersembunyi, dosa yang kami lakukan di siang hari, dosa yang kami lakukan di malam hari, yang kami kerjakan dengan sengaja ataupun tidak dengan kesengajaan, dosa yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui, ya Allah. Sungguh kami takut ketika ajal menjemput kami, maka kami masih berlumur dengan dosa, maka kami meminta kepada engkau, wahai Allah, nasaluka taubatan qablal maut. Ya Allah, berikan kami taubat yang nasuha sebelum datang kematian, wa syahadatan indal maut, dan berikan kami, wahai Allah, wafat dalam keadaan syahid ketika datang kematian, wa maghfiratan ba'dal maut, dan berikan kami ampunanmu setelah kami mendapatkan daripada keputusan dari engkau, yaitu sebuah kematian. Nas'aluka Allahumma taubatan qablal maut, wa syahadatan indal maut, ومغفرةً بعد الموت، وعفواً عند الحساب، وأماناً من العذاب، ونصيباً من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وهي الله، hari yang kami lalui، pekan yang kami lewati، bulan yang silih berganti، tahun yang berganti di dalam kehidupan ini، sebenarnya mendekatkan kami semua dengan kematian، mendekatkan kami dengan akhirah. Satu permintaan kami pada pagi hari yang mulia ini, wahai Allah, berikan kami taubat sebelum datang kematian. Kami takut menyesal besok nantinya di hari kiamat, karena kami tahu seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan di hari kiamat. Ya Rabb, jadikan umur kami membawa keberkahan kepada kami semua, wahai Allah. Jadikan umur kami setiap hari yang kami lalui semakin kami berbekal untuk negeri akhirat, karena kami tahu dunia adalah tempat untuk beramal dan akhirat adalah tempat untuk menerima balasan amal tersebut. Ya Rabb, jangan sampai diri kami dikuasai oleh nafsu, jangan sampai diri kami dikuasai oleh hawa. Ya Allah, jadikan cahaya iman, cahaya takwa yang membimbing dalam kehidupan kami semua, wahai Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ketika kami sudah merasakan sakitnya sakaratul maut, ketika kami sudah merasakan sakitnya sakaratul maut, kaki kami sudah mulai dingin, tangan kami sudah mulai dingin, pada saat itu berlinang air mata, saat itu kami sadar tidak ada kekuasaan, tidak ada kekayaan, yang berperan hanyalah bekal yang dipersiapkan selama hidup di dunia yang sangat sebentar ini. Ya Rabb, berikan kami taufik dan hidayah, berikan kami taufik dan hidayah, berikan kami taufik dan hidayah. Ya Allah, di hari yang mulia ini, ya Rabb, kami meminta kepada engkau, wahai Allah, tidaklah kau bubarkan dari perkumpulan yang mulia ini, melainkan engkau telah mencatat kami semua untuk wafat dalam keadaan husnal khatimah. Husnal khatimah, husnal khatimah. Izinkan lisan

0: أكبر لا إله إلا الله
1: سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة وشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الدعاة أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. صووا صوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة رسوا واعتدلوا يرحمني يرحمكم الله. صلي فرد العشاء 4 ركعات مستقبل القبلة يدان إماما لله تعالى. الله أكبر. أكبر كبير الحمد لله كثيرا سبحان الله برد وحسين. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara